0: ايوه
1: ايوه شفيته
0: موسيقى عربيه او ماي جاد
1: ايزا كيف تعنو جدول تودا ربا شبات لي ترخ اكلنا
0: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
1: كيشن ركالا
0: جود
2: تمنيني مع موسيقى متصيا تمشيخو لنوت ايتانو لو راك باابليكاسيا في اي بي براديو اسمه اف ام ايتانو كل يوم ريشونا دريفي 3 ل 5